يتن شولانتي شوشتا فشوانا شاهلو قونا باي كومام ديوس قوانا شاهي بالكومام ديوس سيبا خنو كوفرندا كوباش باي يتن شولانتي باي كو التار يتكو تمبلو يتول خوخو نونكال خوخ تاخ إلا يتو باي تلشكيل ساتو كتومين ين كومول ناكيل ما ينو خوو خنو كونوال pero jota que ya si la comam ya se chosul con a copas becha y con co prenda sin con anex pai comam dios as comam as co dios al as con ayina bi imam as kayet con solan el de to que gusta que buena ab no gori el mamin copas me ayuno co prenda pai sata cual tar de imam ay as wal mamin khacha en ayon yo toli la bi el padre jota que le ayash el ayul go pap mamin ata la gal pai chil jahno kutumin Gracias mamin chajene kan ayon shin yutoshansh ko angaina biash ko diosal yeno ala bi dios padre dios hijo dios espiritu santo amen y amen.